ورخمامه شتينا ندات تجي تشابالو شي تشرام ورخمامه ورخمامه شتينا ندات تجي تشابالو سي ما هبو تشكاتشي تشكسفادو سي كودو كودو تشخاري تشدو.